إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: وأيضا فلنسأل الله ضابطا كلنا بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: اطلبه عن ابانا اخواتنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع لك يا المسيح الهنا، ينعم لهم ولنا بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا.
0: تعهد بالمراحم والرأفات اشفي ومنذ عنهم وعنا كل مرض وكل سقم روح الأمراض اطرده، والذين الطامة روحين في الأمراض أقم ومعزهم، المعذبين من الأرواح النجس أعتقهم جميعا، الذين في السجون والمطابق، الذين في النفية والسبية والمقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها رب رحمة، أعطيها برود، أعطيها معونة، أعطيها خلاصا، أعطيها غفران خطاياها وأسامها، نحن رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص.
2: يا رب
0: اذكر يا رب صائد وقربين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
1: عن المهتمين بالصعاد والقرابين والبخور والزيوت والبخور والسطور وكتب القراءة وعن المذبح لكي المسيح وإلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا
2: يا رب
1: خطايانا.
0: اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي، رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، كما قبلت الكرابين أبيل الصديق ذبيحة أبينا إبراهيم وفلس الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك، اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل، الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطيهم ما لا يفسد، عوض الفاسدات السماوات، عوض الأرضيات الأبدات، عوض الزمنيات، بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات، أحطهم يا رب قوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض، اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم عنك.
2: ارحم فنسبح مملك المجد في الاير والارض سلم نسبح نسبحك نباركك نخدمك نزود لك نعترف لك نعطي مجد نشكرك من اجل ذنبك ايها الرب نتصفر لك بضوابط الكل والرب الابن الوحيد وعدي صار مسيح الرب الرب رحم الله ابن الاب رب خطيئة ارحمنا يا رب خطيئة الاير وصلنا ليك ايها الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت هذا القدوس انك الاير بيت المسيح الرب مجدا لله بارك كل يوم سبت القدوس لله بدولك من ظل الرطب كل الكلام وامرك النور كنت تطرق لنا كسرت لي معين باكر يا رب تزن صوت في الغداء قطران قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز المثلث ورد ما رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز المثلث ورد رحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز المثلث قام من المتصادر لسما ترحمنا المجد الاب وابن الروح قدس لنا كل وين ورد ارض رمين يا اساس قدوس ارحمنا يا اساس قدوس ارحمنا يا اساس قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر اثامنا يا رب ذلتنا يا رب افتكم مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس والخط الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من ارحمنا الذي الخط ربنا وطلبتنا عليه لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ليتقدس اسمك ليتمن قوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض اعطنا المغفر ذنوبنا كما نغفر نحن الذين لنا ولا تكلنا في ولكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للامين السلام ولكن سالكات القديس الممتلئ من نظرة كل حين والدة الاله ام المسيح سادة صلواتنا لابن الحبيب يقبل لها قطعان سلم لسوات لا نرحق الكنسين على نظرة قديسة اسال الرب عنا ليصنع رحمة انفسنا يغفر لنا خطايانا يا طال عذراء مريم والدة الاله القديسة الشفيعة العالمين الجسد البشري اشفع فينا من المسيح الذي ولد فيه لكي ينم لنا فراق لا شهرين يواتي برزان طارا من آل سنة شارف شعزن دائم انقصرك فونا نمانوئي
3: انتي واريب ميوتي برصاتي ساتن النار بشاسو برصاص في كان النوفين عني فوار
2: سبع الرب تجان جديد يا الشعب محب المسيح لأنه قطعنا بخلاصي صالح ومحب البشر
3: وصل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح ثبتنا إلى الانقضاء
2: أعطينا ربي سلامك نجينا من أيدي أعدائنا وأذل مشورتهم وأشفيهم شيريني اوتي برسين طرو من اليسيني شيرب شوشن تبن قصر يكفونا نمان وقير
3: انتي هو قريب ميوتي برستاتي ساتن عد نارن بن شويسو بكريستوس تبكان انو فينا نيفور
2: سبي الرب تزين قدير الشعب محب المسيح لانه تعدنا بغلاصي كصال ومحب للبشر
3: وصل لك التسبيح باصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح ثبتنا الى الانقضاض
2: أعطينا ربي سلامك نجينا من أيدي أعدائنا وأذل مشورتهم واشفي أمراضنا
3: بارك لي السنة بصلاحك يا رب الأنهار والينابيع والزروع والأثمار
2: باركنا في أعمالنا من قراقاتك السمائية ارسل لنا من علوك نعمتك وخيراتك
3: ضيقنا خلصهم سافرين ردهم والمربوطين حلهم الراقدين نيحهم
2: ارفع غضبك عنا نجينا من الغلوة من فخاخ الشياطين يا معطي الخيرات
3: نسبحه ونمجده ونرفعه بالأكثر كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك
2: طوبك أنت يا مريم الحكيم لا عفيفة القبة الثانية الكنز الرحيم
1: اليمامة النقية التي نادت في أرضنا وأينعت لنا ثمرات الروح
2: الروح المعدني الذي حل لابنك في مياه الأرض كمثل النور
1: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
2: أنت أيضا يا رجعنا اليمام العقلية تأتي لنا بالرمى وعملتي في بطنك
1: أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا
2: فلنقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بسنا صارخين قائلين
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا
2: شهداء الأمناء الذين تحملوا الاضطهاد من أجل اسم السيد المسيح ليفقوا أولادها
3: لما كانوا يصلون ظهر لهم ملك الرب وفرحوا لما بشرهم بآل استشهاد
2: أعطوا أموالهم للفقراء سلموا أنفسهم للموت ولم يرضوا أن يسجدوا للأصنام وألقوهم في النور ولم يحترقوا
3: يا اسكندرية غبوهم بمجد الدنيا ليتركوا لهم فاحتكروا عطاياهم وصلبهم ونكاسين
2: بعد ثلاثة أيام كاملة قاموا معافين ووضعوا في زيت مغلي لم يتأثروا والتهاب الجنود
3: قطعت رؤوس الأبناء في حاجة في حجري ثم رأسها وبنى المؤمنون كنيسة لو زارت عجائبهم
2: سلام لكما لكم أيها الشهداء

0: يطرح شفيع الموت من أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا من نور حقيقة ومجد الثلاث روح قديسة وإلت الله لأن كنت مخلص العالم أتى وخلص نصر المجد لك يا سيد الملك المسيح فخر وسكر الشهداء تهليل الصدقين سيدك الأوراق قطايا نبشر بسر قدوس الأطوال نسجد له من جده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك من حقيقة ومن بإله واحد الله إله بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ولا يرى ربنا عدي سواء المسيح من الله الوحيد المولود من الله كل دور نور من نور الله هناك مولود غير مخلوق مساوي لله فجار الذي بك كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس من العذراء وتأنس وصلب أن نضرب الله سبحانه تألم كبرى قام بين الموت في يوم التاسع كما كتب صادر السماوات وقالت عن يمين نبي وعدنا ياتي مجدي ليدين الاحياء والاموات الذي لا يزال ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المنبط من لا نزل الله من قدم على ابو المناط الانبياء كنيسة هذا مقدسة كما رسولية نعترف مع عبد واحد بكرة تنتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية تنغوش تبار خاتين تاناستاسي سنتين رموت نمبيون خنتبي اونس نيو

سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسلته المكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستيقن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة

0: نأكل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب، إلى الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: كثيرون بيت النمر ضادم شعر يارون من مؤمن من ستين من

0: Doxati
1: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فاصل من إنجيل معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
2: بن شو سو بن نوت و بن صوت و بن اوروت رين صوت بخريستوس بشير بن نوت تون خن اوف شاينه بو فامن تي ب
0: دوكساتي كرين
1: من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. أمسكت بيد اليمنى وبمشورة حديتني وبالمجد قبلتني وأنا خير نية.

0: التصاف الله ونجعل على الرب اتكالي، نؤمن بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون.
1: هللويا.
0: بارك الآتي اسم الرب، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. بهذا أوصيتكم حتى تحبوا بعضكم بعضا، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئتان، وأما الآن فليس لهم حجة في خطيئتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا التي لم يعملها أحد آخر لم تكن لهم خطيئتان، وأما الآن فقد أرؤوني وابغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضوني بلا سبب.
1: والمجد لله دائما. ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك وما شئت كما في السماء كذلك.
2: خبزنا دفقنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا
1: لكن نجينا من الشرير.
2: نجينا من الشرير. من المسيح ربنا
1: لأن لك الملك القوم كما رصاص رصاص بنشاي
0: تقيب علاطي مهم تقير وخلناتي
1: وابعن ساكيريا
0: رأس خمين سيما تبوب وآمين.
3: ربنا لا يقوم والذين
2: إيريني باسي
1: يا
2: سيد الرب يسوع المسيح لابن واحد وكلمة الله الآب الذي قطع كل خطايا من قبل آله المخلص المحيا الذي ناف فوق ترمز القديسين ورس طهر مكرمين وقال اقبلوا روح القدس من غفرتم لهم خطايا مغفرة من أمسهم سكت. الآن أيضا يا سيدنا نعمت الذين يعملوا تكملة المسيح المقدسة في كل زمان أن يغفر خطايا الأرض عبدك رب أبي يا أخواتي وضع في هؤلاء المنحنين برسم مادك المقدس ومرزو رحمتك واقطع عنا كل خطايانا كنا أخطأنا بشيء بعلم أو جزر. أنت سيد عرب ضعف البشر كصالح ومحب بشر اللهم أنم لنا بغفر خطايانا باركنا طاهرنا حالنا ملأنا من خوفك وقومنا رضم بك الصالح من الضهدور أمين.
1: مين كرالي سون كرالي سون كرالي سون من الوزك سابت ريكا يون كي أغمنا مباطي
4: استوسيون استونيون
1: ونعمل تنعشي بارنغاية مجاب شاي سنن بارس
4: اسمو بكلون تيرون بيت انتك ميت غريستوس شاي
1: سنن مومين من سيتين من ايكار بوس
4: ديمونون ايلان كيلي سون كيلي سون
1: كنيام رغستون امين اسمو ايرات اسمو ايرات سيمتان يكون ايوان غاية ميسمو
2: بخريستوس بنوتي
1: مين اسشو
2: يا ملك السلام اعطنا سلام قرنا سلام وافلنا خطيئنا ان لك الملك القوة المجد والأمين وجعلنا مستحقين وكل بشكر أبانا الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك ليت ملكوتك ليتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: آمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسح. حللنا يا رب.
1: شوي سنة شوي سنة خينا فران ام فيو تي بشير من بيت اواب ونو تنزوك سابت ري كي ايو كي اوكي يو بني بموتي كان ان كان تسبحت وصلات الساعة التالتة وساعة السادسة نا برضو سي ملكنا ولا نختم ما زمية ترتيل ابينا دو بركاته ان امين.
0: يلا يا مهدي، يلا سمير كل الشغل.

0: छुरी भूले सुन गए।
1: زوك صو صو صو اسمه قدوس قدوس قدوس واسمه القديس يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
2: متى المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسم، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم أتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرعوني، لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون؟ لست أتكلم كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي والآب الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمرة يقطعه، كل ما يأتي بثمرة ينقيه لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل كلامي الذي كلمتكم به، اثبتوا إيه وأنا أيضا فيه.
1: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاه روح القدس انك اتيت وخلصتنا امين. روح القدس يا رب الذي اسرت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعه الثالثه هذا تنزمنا الصالح لك انجده في عشائنا قلبا نقي نغلو فيها الله روح مستقيم في عشائي لا تطرح قدام وجهك وروح القدس لا تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورزقك المكرم في الساعة الثالثة هذا تنظمنا الصالح لكن نسألك أن توجد في عشنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم وحي روح نبوة فروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القضاء كل شيء لأنك أنت ودي أنفسنا يا من يودي كل إنسانات العالم ارحمنا. يا والدي لا أنت أكرم حقيقي الحامل كل الحياة نسألك آيتها المملوء النعم عرس مجل خلاص نفوسنا مبارك ربي لنا مبارك ربي يوم في يوم نهاية طريقنا خلاصنا.
3: آمين.
4: أيها الملك السماء المعزي روحك الحاضر كل ما كان ملك كل كنز الصالحات ومات حياة هل أما تفضل حل في نطر نم كل دنسة الصالح وغلس نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلصات طعم السلام هل أما أيضا كن معنا نحن سلامك خلصنا ونجي نفوسنا
3: إذ
4: ما وقفنا في كلمة المقدس نحسب كل قيام في السماء يا وليت لله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحج من كل دور دم قدوس الله قدوس القوي قدوس الله قدوس القوي قدوس مجد الآب والابن والروح القدس لأنه كله نظر بر أيها التاس قدوس ارحمنا يا أساس قدوس ارحمنا يا أساس قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اثمنا يا رب اغفر ذلتنا اتقي مرضى شعبك شفيهم من اجلتنا بين وقت الذين رقدوا يا رب نحن بوسنا يا من وقت ارحمنا الذي قد تعرف بعيننا فيقبل ترباطنا لك لك المجد والعزة والتقديس المثالث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الكريم.
1: اللهم اجعلنا مستحقين ندعوك بكل شكر ابانا الذي في السماوات.
3: يتقدس اسمك ليتم تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا الينا. لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرب المساء ربنا. لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدانيين. السلام لك نسألك تقدس المحترم من أضراء كل حين. والدة الإله ومن المسجد صلواتنا لك الحبيب يقبل خطايانا. السلام لك وأتلاه نور حق المسلمين من أضراء قديس يا رب عنا. يا أصنع الرحمة أنفسنا يقبل لنا خطايا الأزرار مريم. والدة الإله القدس الشفيع العالمين القدس البشرية. شافينا من المسيح الذي ولدت لكي من أقرأ خطايانا. السلام لك الأزرار ملك الحق الحقانية. سلام فارغ انسان والدت الامن وانا سالك اسكرين ايات الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيئة.
1: زوك صاص يوس يوس من قدوس قدوس قدوس وصم شارة الانجيل المعلمنا مريم البشيرة التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
5: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم الى تلاميذه فتح فاه وعلمه قائلا طوبى للمسكين بالروح لان لهم ملكوت السموات طوبى للحزان الان لانهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاشة البال لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحبون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البال لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم استرطوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم كذا استرطوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فاستفزت الملح في الماء زي ملح لا يصلح بعد شلة النور خارج من تدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفوا مدينة كائنة على جبل ولا يكون سراجا ودعون تحت المكيال بل يدعون على المنار فليضيء كل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس كي يروا أعمالكم الصالحة فيما يجد ربكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما ابدا من نزول لك ايها المسيح لنا ما بك الصالح والروح القدس انك اتيت وخلصتنا من في اليوم السادس وفي الساعه السادسه ثم ارتع الصليب من اجل الخطيه التي تجر عليها بنادا في الفردوس مزق ساق خطايانا ايها المسيح الهنا وخلصنا انا صرخت الى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي التفت الي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي يقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بالسلام يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه وقتلت الخطيه بالخشبه حيث الميت بموتك الذي هو الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيه اقتل اوجاعنا بالامك الشافيه المحيي بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة العمل الأيولية والشوائط العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة
3: آمين
1: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء كثيرة يا شفاعتك ويا مقبولة عند مخلصنا يا الأم الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا تألم من أجل لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: كانين كأيك سسعون سنعون آمين
0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب
3: نجد
0: لشخص غير الفاسد أو الصالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح إلهنا لأنك مشيتك تريد أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
3: آمين كأيك سسعون سنعون آمين
0: أنت هي الممتلئة نعمة يا ورد الله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أموات كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا
3: نعظمك يا من نور حقيقي ونوجهت العذراء القديسة والدة الإله لأن كل التلام خلص العالم تخلص في سمك دلك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسل كليل الشهداء تعليل الصدوقين فتك نغر أخطايا نبشر بالسيس قدوس لا توعد ناس قد لا من جدو يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك من بالحقيقة ومن بلان واحد الله لا يبضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى من برب العدد يسوى مسيحنا الله الوحيد المولود من الأفكار القلوب نور من نور لا حقني مولود غير مخلوق مساوي الافكار الذي كان كل شيء ذا الذي من اجلنا نحن بشر من اجل خلاصنا نذر من نتجسد من روح القدس من العذراء وتانس صلب عنا ناظر الله سبحانه وتعالى كبر قام بين الموت اليوم الثالث كم كتب صادر السموات وقال التعليمون يا دنيا مجدي ليدين الاحياء والاموات التي ليس ممكن قضاء نام نوم بالروح القدس الرب المنبط من الناس قد لا نقدم عليها والابن ناطق بها كنيسه هذه القدس كما رسوليه نعترف مع وضوح الاخرى تنتظر كلمه الاموات

0: جئتنا في غيبان قسم رؤوت جب في مروغنيس شيري صوص بخريستوس بين شوس قسم رؤوت جب ابن ومت وابن بارك ليتون
1: آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. آمين. مبارك الرب إلى الأبد. آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته قد ثبت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد. آمين.

nib choi seb no ti bando kra to re pyo tem ben choi so ben no te ben so tir isos be kristos نشكر على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وفصتنا وقبلتنا إليك وأشهدت

من يسمعنا يعيننا وأن يقبل صلاة وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.

نسألنا طب من صلاحك يا محب البشر، إن نحن كمل هذا اليوم المقدس وكل أوحاتنا وكل سلام مخاوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المادة وعن هذه الكنيسة مضاعف المقدس هذا نزيس نانيف نفر نفنس عن المونان جين سباكتن

عبيدك يا رب، خد هذا اليوم أبي الكاهن والشمامسة والكليروس كل الشعب وأضعافه يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسول وفم ناظر الآل إنجيل ماركوس الرسول الطاهر وشهيد بطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس القديس باسيليوس والقديس أرغوريوس من أفواه الثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنقيا والمائة والخمسين مدينة القسطنطين المتين بأفسس، فما بين المكرم رئيس الكهنة الباب الأنبطة ودروس الثاني، فما حقرت لأن مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل لون ظهر الدهور.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثاني إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح. ولنا هذا الكنز في أوان خزفية، لكي يكون فضل الله القوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الذي سيموت، فالموت إذن يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم لكي تكثر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. لأننا نعلم أنه إن نقد بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت أبدي غير مصنوع بيد، لأننا في هذا لأن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراة. فإننا نحن السكان في هذا المسكن لأن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه، لكي يبتلع المائت من الحياة، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله. لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن واثقين كل حين وعلمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا في هذا الجسد أو خارجين عنه، لنكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد الأعمال التي عملها بالجسد خيرا كانت أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين. وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائركم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا وأختي، أمين.
1: رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أيها العبيد كونوا خاضعين لساداتكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، لأن ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون، لكن إن صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذا تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراب ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. كذلك كنا النساء أيضا ليخضعن لرجلهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الدين الخارجية من نفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب بالروح الهادئ الوديع العديم الفساد، الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتبعوه سيدي، الذي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطيين أياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع، كي لا تعاق صلواتكم لا تحبوا العالم ولا أشياء في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، ومن يعمل مشيئة الله.

0: البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا آمين. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعي أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع والتجارب التي أتت علي بمكائد اليهود، كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا أخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشداد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيئا ولا لنفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن هنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذي مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأن أخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم لجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها ساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناه بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليستجبوا التلاميذ وراهم، لذلك أظهروا إذن متذكرين إني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا أن أعلم بدموع كل واحد منكم أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء. أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع، لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيما من الجميع، وقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها: إنهم لن يروا وجهه أيضا ثم شيعوا للسفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بعد الله المقدس. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم السابع من شهر توت المبارك أحسن الله استقبل وعده علينا وعليكم، ونحن أن تفضوا من المغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 171 للشهداء 454 ميلاديا تنيح الأب المغبوط البابا ديسكوروس البطريرك 25 من بطريقة الكرازة المرقسية، ولد بالإسكندرية وتعلم بمدرستها اللاهوتية، وأظهر نبوغا عظيما في دراستها فأعجب به القديس كيرلس الأول البطريرك 24 وعينه سكرتيرا خاصا له. وهذا المنصب العظيم لم يشغل القديس عن الدراسة والاطلاع، بل كان يبحث في مؤلفات الآباء. وجلس هذا الأب على الكرسي المرقسي سنة 160 للشهداء 444 ميلاديا خلفا للبابا كيرلس الأول عمود الدين، وقد ساد السلام في الكنيسة في 5 سنوات الأولى من بابويته في عهد الملك الأرثوذكسي سؤدوسيوس الصغير. رأس البابا ديسكوروس مجمع أفسس الثاني في أغسطس سنة 449 ميلاديا، وبعد أن سمع المجمع اعتراف أطاخي كتابة وشفاهة وإقراره بإيمان أثناسيوس وكيرلس المستقيم ورفضهما الدعاء سابقا من الناسوت، امتص في اللاهوت، وبعد أن أعلن توبة أعلن توبته وإيمانه بأن في المسيح يسوع طبيعة واحدة من طبيعتين، أقر المجمع قبول توبته وإعادته إلى درجته ودائره، كما حكم المجمع بحرم فيلبيانوس أسقف القسطنطينية وستة أساقفة معه بسبب آراءه النسطورية التي تقول بوجود طبيعتين للسيد المسيح بعد الاتحاد. اتحد فيلبيانوس مع لاون أسقف روما ضد ديوسكوروس، وعقد القديس ديوسكوروس مجمعا بالإسكندرية حرم فيه لاون أسقف روما لأنه تمسك بأفكار فيلبيانوس النسطورية. ومات الإمبراطور ثودوسيوس سنة 450 ميلاديا، واعتلى الكرسي ماركيان الذي تزوج بلوشاريا أخت ثودوسيوس الصغير، وكان يميل إلى أفكار نسطور، كما كانت بلوشاريا مشهورة بالمكر والدهاء، وكانت تخشى قوة ديوسكوروس وتعمل الإضعاف مركزه. انتهز لاون فرصة اعتلاء ماركيان لكرسي القسطنطينية، وبعث إليه برسالة يشكو فيها ديوسكوروس الذي حرمه ويطلب فيها عقد مجمع لمناقشة الإيمان من جديد. رد عليه ماركيان بإيعاز من زوجته بأنه مستعد لعقد المجمع، فعقد اجتماع تمهيدي بقصر الإمبراطور بالقسطنطينية حضره البابا ديوسكوروس. حاولوا الضغط على ديوسكوروس لكي يوافق على رسالة لاون التي تثبت الطبيعتين بعد الاتحاد، فقال ديوسكوروس في جراءة أن اعتقاد الآباء ينبغي أن لا يزاد عليه أو ينقص منه، وأن المسيح كما علمنا الآباء واحد بالطبع والفعل والجوهر والمشيئة، وأن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو اتحاد النار بالحديد كاتحاد النار بالحديد، وكانت النتيجة أن تهجمت الملكة الشريرة ومدت يدها وصفعته صفعة شديدة، ثم انهال عليه بعض رجال القصر وأوسعوه ضربا حتى اقتلعوا ضرسين من أضراسه ونتفوا شعر لحيته، أما هو فبقى صامتا وهو يقول: من أجلك يا رب نمات كل النهار. ثم جمع الضرسين مع الشعر وأرسلهم إلى شعبه بالأسكندرية مع رسالة يقول فيها: هذه نتاج جهادي من أجل الإيمان. بعد هذا عقد مجمع بأمر الملك ماركيان في مدينة خلقدونيا القريبة من القسطنطينية سنة 451 ميلاديا، واستخدموا فيها الضغط والإرهاب ضد ديوسكوروس والأساقفة الأقباط، وقد ثبت في الجلسة الأولى منه سلامة موقف ديوسكوروس، فرفعت الجلسة على أن يعود المجمع للانعقاد بعد 5 أيام. ولكن بعد 3 أيام تم عقد جلسة حضرها نواب أسقف روما وبعض الأساقفة الموالين له، ومنعوا ديوسكوروس من حضورها بأن وضعوا حراسا على مقر إقامته، ولم يحضرها أيضا نواب الملك والقضاة. وفيها أقروا إيمان لاون بالطبيعتين والمشيئتين للسيد المسيح، وحرموا ديوسكوروس غيابيا. وطلب ديوسكوروس قرار المجمع، وبعد أن قرأه على أساقفته إذ وجده مخالفا للإيمان السليم كتب عليه بخط يده حرما لهذا المعتقد وكل من يعتقد به، ثم أرسله إليهم. ولما رأوا الحرم مكتوبا عليه غضبوا وأرسلوه إلى الملك ماركيان الذي غضب وأراد قتل ديوسكوروس، ولكنه إذ أطرق خطورة تنفيذ ذلك عدل عنه واكتفى بنفيه إلى جزيرة غغرة حيث مكث بها نحو 5 سنوات يعلم ويشفي المرضى، حتى انتقل العالم المجد سنة 454 ميلاديا ولقبته الكنيسة ببطل الأرثوذكسية. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1200 للشهداء 1483 ميلاديا تنيح البابا يؤنس الثاني عشر البطريرك 93 من بطريقة الكرازة المرقسية. ولد هذا الأب في بلدة نئادة، فرباه أبواه تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر اشتاق إلى السيرة الرهبانية، فذهب إلى دير العذراء المعروف بالمحرق وترهب فيه ونما في الفضيلة والزهد، فرسموه قصا. وعند خلو الكرسي البطريركي بنياحة البابا ميخائيل الرابع وقع اختيار الأساقفة والشعب على هذا الأب، فرسموه بطريركا باسم البابا يؤنس الثاني عشر سنة 1196 لشهداء 1480 ميلاديا. فلما جلس على الكرسي المرقسي رعى الشعب المسيحي أحسن رعاية، وأقام على الكرسي 3 سنوات و4 أشهر معلما ومفسرا الكتب المقدسة باستقامة. لما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام ودفن بكنيسة العذراء ببليون درج بمصر القديمة. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا استشهدت القديسة رفقة وأولادها 5 أغاصن وبطرس ويوحنا وآمون والطفل آمونة في عهد دقلاديانوس. كانت هذه الأسرة من بلدة قامولة مركز أوس، ولما سمعوا أن دقلديانوس أمر باضطهاد المسيحيين وأغلق أبواب الكنائس، أقاموا الليل كله يصلون وطالبين من السيد المسيح أن يرحم شعبه ويرفع عنهم الشر. وبينما هم يصلون ظهر لهم ملاك الرب يعلن لهم إنهم سينالون إكليل الشهادة على اسم السيد المسيح. وفرح القديسون بهذه الرؤية وأقاموا باكرا وفرقوا أموالهم على المساكين وعتقوا عابدهم، ثم أتوا إلى مدينة كوس واعترفوا بالسيد المسيح أمام ديونيسيوس القائد، فعذبهم عذابا شديدا مبتدأ بأمهم التي أثبتت صبرا واحتمالا وكانت تقوي أولادها وتصبرهم على العذاب. ولما تعب من تعذيبهم أشار عليه الذين حوله أن يرسلهم إلى الأسكندرية لئلا يضلوا الناس في بلادهم، وذلك لأنهم كانوا محبوبين وقد آمن بسببهم كثيرين واعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة. حمل الجند القديسين إلى أرمانيوس والي الإسكندرية، وكان موجودا ببلدة يقال لها شبرا بالقرب من دمنهور. ولما عرف قصتهم عذبهم عذابا شديدا بالهمبازين وألقاهم في زيت مغلي. وفي هذا جميعه كان السيد المسيح يقويهم ويقيمهم بلا فساد، حتى تعب الوالي وجمعته فأمر أن تؤخذ رؤوسهم بالسيف وتلقى أجسادهم في البحر. فقطعت رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة ووضع أجسادهم في زورق لكي يلقوها في البحر. فأرسل الرب ملاكه لأرخ من نكرها، وهي قرية بالقرب من دمنهور، وأعلمه بأمر الأجساد وأمره أن يأخذها. ففرح الرجل وذهب إلى حيث الأجساد وأعطى الجند أموالا كثيرة وأخذ الأجساد ووضعها في الكنيسة، وقد أظهر الله منها آيات وعجائب كثيرة. ولما عم الخراب قرية نكرها نقلت الأجساد إلى بلدة أخرى تسمى دي، ولما خربت هي الأخرى كان بها راهب قام بنقل الأجساد إلى مدينة سنباط، وبنيت كنيسة باسم القديسة رفقة وأولادها الخمسة، وما زالت الأجساد باقية حتى اليوم ببركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 121 للشهداء 405 ميلاديا تنيح الأب القديس سوريانوس أسقف جبلة ببلاد اليونان، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنصعد كأن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة.

واذكره في صلاتنا تضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجعنا كلنا، شفانا كلنا.

التلميذ الطاهر بركات على جميع عناب شويس وبن نوتي وبن ستير وبن أورو ترين إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي تنخ

شعبه وليباركوه في مجلس الشيوخ على أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون هللويا. مبارك الآتي باسم الرب رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع.

فيضع خرافه بأسمائها ويخرجها، فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. فأما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خصتي وخصتي تعرفني، كما إن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة.

وسلم يا مكمل رياسة الكهنوت المقدسة التي أتممت على من قبل كرتك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبت بطارة وبر وجميع الأصاق فالأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك نستك الواحد الوحيد.

انعم عليهم وعلينا بالسلام والعافيه في كل موضع، وصلوات مصون عنا عن كل شعبك، وصلواتنا نحن ايضا عن مقبل اليك مسبحك المقدس الناطق السماء راحة بخور، فسير دم الذين يرون والذين لا يرون اسحقوا ما زالوا تحت ارجلهم سريعا، وامهم فاحفظهم بسلام وعد في

والعبيدك التي مغلبت عبادة الأوثان بالكمال أخلاق من العالم الشيطان وكل قوات الشيطان يسحقهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفعل يبطل وليا قد افترق فساد البدع أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أنزل لهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم وصغون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وابدل مشورتهم يا الله الذي بعد

0: كن وتسمو قدوس أما شعبك فليكن بركة ألوف ربوات ربوات يسمو ناراتك
1: إن سوفيس يبرس همين كريا ليسون كريا ليسون بالحقيقة
2: نؤمن بإله واحد الله الآب الله في كل خلق السماء والأرض يرى ولا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابننا الوحيد نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق يساوي الله في الجوار الذي به كان كل شيء آتى من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عننا دبلاس بونت تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب صعد للسماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى كان قضاء نعم نور رب المنبط من الآب نزو الله من جده مع الآب والإب ناطق الأنبياء نيس أيضا قدس جماعة رسولية ونعترف مع عودية واحد

الذي دخلنا العالم بحسد إبليس هدمته بزور المح الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدون

0: بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم كفوا بخوف ورعدة وإلى الشركن زرورا صيت.
1: شفاعة والدة الإله الفديقة، يا ربنا املأنا بمغفرتك.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حق بالحقيقات. مستحق وعادل أيها الكائن، السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور، والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي، والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواة الحية سقطنا من الحياة الأبدية.

0: المستحق، إن كلنا يا سيدنا نتناول من كساتك طهارة لأنفسنا وجسدنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة
1: يا
0: الرسولية
1: رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلامة وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقف البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، انعم بهم على بيتك المقدس روعنا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم.
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل موضع وكل ديارة آبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النار فيها.

مقدار كنعمتك فرح واقل الأرض ليروح أرصال تكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إقليم السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

0: بالذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم آتهم كلهم الأجر السماوي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قدسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين رضاوك منذ البداية بين الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل البشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدنا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وولي الشهداء، وناظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشاهد، والبطريرك القديس ويروس معلمنا ديوسكوروس، القديس أثناسيوس الرسول، القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذا بلفم، والقديس أودوسيوس، والقديس أوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلس، والقديس باسيلوس، والقديس أوروريوس الناطق بلاته، والقديس أوروريوس صانع العجائب، والقديس أوروريوس الأرماني، والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنوكيا، والمال خمسين مدينة القسطنطينية، والمتين بأفاسوس، وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس، والبار أنبا بولا، والثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، وأبانا محنس القمص، أبانا أنبا بشوي البار، الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، وأبانا بابولا الطموي، وحسقيال تلميذه، سيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيت، والقوي الأنبا موسى ويحنس كمالقس، وأبانا بدانيال القمص، أبانا بسيدروس القس، أبانا بابخوم صاحب الشركة بتدرس تلميذه، وأبانا بشنود رئيس المتوحدين ويسا تلميذه، وأبانا بابرام أسقف الفيوم والجيزة، والقمص مخيل البحيرة تلميذه، وأبانا البابا كيرلس السادس، والأرشدياكون حبيب جرجس، وكل مصافي قدسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس.

0: فليقول أسمع بين البطريق القديسين الذين رفضوا الربين يحن نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا.
1: وهؤلاء وكل أحد، يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكرة كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين ركضوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح نفس أبينا مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، وأيضا عبدك المرحوم إلي إبراهيم نسيب سيدهم سونيا سعيد ليندا جرجس دولة كامل. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعلهم في موضع خضرة على من راح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور

الذي نخستني في أسام نيح في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا المكان.

لكي يباهظك مائدا في كل شأن يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

كن لأب ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع دين الأفوه ونظم اسمه القدوس، وإذا فنسألك أن مستحقين لشركة وطن

أجمل من الشمس وكل النجوم، هي تشبه نور الآب لأنها كائنة معه منذ الأزل. الحكمة مع أنها كائنة منذ القدم، ولكنها تجدد الجميع في كل زمان، تدخل إلى نفوس

0: الحديث فتمل إلي، والناقص الفهم تقول لهم هلم كلوا من خبزي واشربوا من دمي، اتركوا الجهال عنكم فتحيوا. أما الحكمة فهي مخلصنا، يسوع المسيح الذي فدانا بذبيحة جسدي واشترانا بسفك دمه واختارنا لملكوت الأبدي. لهذا نسألك يا سيدنا أن تعطينا أن نجد الحكمة منك وحدك، وأن تقبل هذه الذبيحة من أيدينا، وأن تقبل منا صوامنا وصلواتنا، لكي بدالة البين نصرخ إليك يا أبانا السماوي قائلين:
1: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع.

0: اذكر يا رب سلام فلسطين، اذكر يا رب اتركنا الباب الانبار، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: ولست حقا روح اتنا نسبحه في الله.
2: يا رب ارحم، يا رب ارحم.

0: أحد الآب القدوس واحد الابن القدوس واحد الروح القدس آمين.
1: السلام لجميعكم،
0: ولروحك أيضا
1: جسد مقدس ودم كريم حق

0: مؤمن أؤمن وأعترف على النفس الآخر أن هذا هو الجسد المحيي لابنك الوحيد. ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وأدى قديس الطائرة مريم وجعله واحد من الأخوة غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسنة أمام بيلاطس البنطي وأسلمه عن خشبة المقدس عبرت وحده عنا كلنا بالحقيقة ومنه ولم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة أعطانا خلاصا من خطايا حياتنا أبدية لمن يتناول منه. آمين آمين آمين أن هذا بالحقيقة آمين.
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاقه من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماء.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إننا نشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

هيأثر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: se vse vse fnut in tini gom. Šo vino manžu mentan, vse se vse vse kik even erup. اللهم اجعلنا يا رب مستحقين ان نقول لك بكل شكر ابانا للسماوات يتقدس اسمك ليتم ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا في الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين
1: In Christus Jesus vin
0: shuin
1: in Christus Jesus

الشيء بالمطن تطفي بريف بسناني فونا ايتي بنوت بيوت بن شويس او بنوت بن صوتي ريسوس بخريستوس جافريسي بازيني غونا بيرويسي نيرون بارهيرون اف شوتي نيرو فافتي اسويرون افتي توتينا بنتن شاريا تاي اونوساي ان صوف اون مارين تيهويرو فابوسنت اريهيرون

نقتل الذين أقذتنا يا حفظهم بالمسيح منذ بدا بين القديسين وسائر الأساقفة بين الأساقفة بين القمامسة أبين القصوص وأخوتنا الشمامسة بين الرومان بين العلمانيين وأني أحكم للمسيحيين الذين في المسكونة كلها لكي المسيحيين هنا ينيح نفوسهم في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

أقبع سادم كما عيدك الحقيقي الصادق غير الك آذب هاب لهم خيرات معيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يقطر قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت العبد.

قد لحق ومت تفريط كبشر وقد لم جسم سكن في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل نفوس عبدك المسيح الأرزوسين.

وكل واحد باسمه، كل واحدة باسمه، يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. وهم يا رب الذين خسروا أنفسهم فنيحهم وليستحق ملكوت السماوات. أما نحن بذلك فهب لنا كما المسيح

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة وغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبدانيين. فلتكن رحمتك علينا كمثل تكن عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبدانيين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني، وعلمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد قوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبونا وإخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب عنا، وقفلت البطن إليك، لأن لك المجد والعزة وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين.
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
2: سلام لك نسألك يا القديس الممتلئ
1: يا مجدا عذراء كل حيين، ولادة الإله أم المسيح.
3: سيدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايا.
2: سلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا عذراء القديس. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا، يغفر لنا خطايانا.
3: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح كي ينم علينا مغفرة خطايانا.
2: سلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفقر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا يا شفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شيريني غوتي بارسي نستي أروي مين أليسيني شيرب شوشون تيبين.

0: بن شايسس بخيرس كان النوبي نانيبو.
1: سبحوا الرب تسبيحا جديدا أيها الشعوب محب المسيحي لنا، لأنه قد تعهدنا بخلاصه كصالح.

0: الخزع وكل سلاح الإيمان،
1: وأخذ بيده السيف ذا الحدين الذي ثبته ملاك الرب في يده اليمنى،
0: مضى إلى الحرب بقوة ماسح وقتل البربر.

0: خير المضمح الوعيات مع جميع القديسين في كرة الأحياء.
1: سلام لك أيها الشهيد، السلام لشجاع البطل، السلام للمجاهد القديس لوباتير.
0: طب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد محب الأب مرقوريوس، يغفر لنا خطايانا.
1: إذا ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه فما زيد.

0: شوبين سو ارسوم سرغوم خيمت شو سي طرخين خيتو شو سنف تلنت سو تو كو سنن بار سنو سمسين بير
1: اسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالحا يرفعنا زي

0: وَلَكِلْ نَعِيمٍ وَإِيرٍ
1: نسألك اذكر عناية الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: جسم نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
1: بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البوندي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليديننا الأحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب الناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه

لكن ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون النعناع والسنزاب وكل بقلين وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله وكان يجب أن تفعلوا هذه ولا تطلقوا تلك الأخر ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون فإنكم مثل

له: يا أيها المعلم، عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا؟ أما هو فقال: وأنتم أيضا أيها الناموسيون، ويل لكم، لأنكم تحملون الناس أحمالا عثرة وأنتم لا تمسون الأحمال بأحد أصابعكم. ويل لكم، فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآبائكم قتلوهم، فأنتم إذن تشهدون وتصرون بعد

0: تفضل يا رب مياه الأنهار في هذه السنة باركها.
1: عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض بالنيل ويعود نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.
0: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
1: ويسعدك مقدارك نعمتك، فرح الوجه للذي روح حرصتك، اكثر اثمار عدها لا الزر والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، بارك اكلل السنه بصلاك من اجل فقراء الشعب، من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف، من اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك. نطلب اسمك القدوس لان عن كل تدرجاك، لانك انت لا تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيم إيه، لكي نحن أيضا زي كلنا كل شيء كل حين نزداد.

0: نسأل الله إلى ضابط الكل أبو ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا.
2: يا رب
0: أعطي
2: ارحم.
0: أنت كلنا بغير مانع، ولقنصنا كرك الطوبوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، نعم بها علينا وعلى عبيدك لا بعدنا إلى الأبد. قم أيها الرب لله في هذا الموضع المقدس، فرج جميع أعداء كل يهرب من قدامك، كل مقدس قدوس، وأما شعبك يا رب فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات بالنعمة ورفعت هذا المجد الكرام والعزة والسلطان والسجود الآن وكل أوان وإلى دهر دهور كل أمين. اللهم اترافع علينا يا رب واجعلنا مستحقين أن نصلي قلب شكر يا أبانا الذي في السماوات.
2: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين.
1: والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا القدس يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام وسلام الله يكون معاه. تعيشوا وصلوا. هنبدأ دلوقتي نصلي صلاة الخدمة الأولى من صلاة النص الليل وبعدين تسبحة نص الليل. تعيشوا وتصلوا. صلنا النهاردة وباركنا وشرفنا قدس أبونا موسى من لقصر. يعيش ويصلي ودايما يكون معاي دايما. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وضلنا يطب إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل رب إلهنا أيها السيد رب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين. انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة وعقارب وكل قوة العدو. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعم والرافات ومحبة البشر لواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعز والسجود طليك بك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل آوان وإلى ظهر دور كلها أمين. ارحمني يا الله تعظيم رحمتك ومستكثرة أفدك تمحو اسمي سني كثيرا من اسمه ومن خطيئتي طهرني لأني عارف باسم خطيئتي ما في كل حين لك أعضى أخطأت والشر قدامك صنع لكي تتبرر في أخوالك وتغلب ذا حكم لأني أنا ذا بلا سمح ولا بي وبالخطايا أودتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غامض حكمتك ومستراتها تنضح علي بزفك فأطهر تخسني فأبغض أكثر من السلب تسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عزا متواضعا اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي قلبا نقيا اخلق في يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك
2: قدوس لا تنزعه مني
1: امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسة عضدني فعلم ملاسة طرقك ومفكونة كارجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتاج لساني بعد لك يا رب افتح شاتي فهم تسبيحك لأنك لا أساس ذبيحة كنت الآن أعطي ولكن لك أسر المحرقات فالذبيحة لله روح منسحق القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله إنعم يا رب مساك على صهيون ولطبنا أسوار أورشليم حينئذ صار ذبائح البر قربان محرقات ويقربون على مذبحك العجول هللويا. مقدمة صلاة نص الليل نقولها مع بعض.
3: قوموا يا بني النور نسبح رب القوات كي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك

0: شايستن عينان بشايستن عينان خنفران يم فيوت نم بشير ابن بماي صواب ونوت نوت امين كريا نيسون كريا نيسون كريا فلوغسون سابتري كي ايو كي اجي ابن بماتي كنين كاي كي سوسوسون امين تزبع الصلوات الساعة الخدمة الأولى من صلاة نص الليل أقدمها المسيح ملك وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتير مزامير معلمنا داود النبي وأن ملك بركت على جميعنا أمين.
1: إنجيل بتاع نص الليل.

0: زوك صاصي اوصي اوصي اوصي مون قدوس قدوس قدوس فصل شاطرين جين معلمنا القديس ماري متى البشير والتلميذ الطاهر باركت على جميع امين.
1: 10 عزار اخذنا بصباحنا وخرجنا استقبال العريس خمسه منهن كنا جلات وخمس حكامات اما الحكامات فاخذنا زيت في اما جلات فاما اخذنا زيت في مصباحنا واما الحكامات فاخذنا زيت في مصباحنا مع مصباحنا لما ابطل عريسنا عرسنا كلهن ولنا ولما تصف الليل صار صراخ وزع عريس قد اقبل فقمنا وخرجنا للقائه فنزل قامت ولك العذراء جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجارات الحكيمات اعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفي فاجابت الحكيمات قالت لعله لا يكفينا وياكن فذهبنا بالحرير الى بتاع بتاعنا كنا فلما ذهبنا الى بتاعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه العرس واغلق الباب واخيرا جاءت بقيه العذراء ايضا قالت ربنا ربنا افتح لنا اما هو فاجاب وقال الحق اقول لكن اني لا اعرفكن فاصبروا اذا لانكن لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان.

قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي

وجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أرزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبنا إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تحليل صلاة نص الليل، هل في نهاية الخدمة الثالثة. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن عقلنا نفهم أقوالك المحيية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتل النفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رزق الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أسهامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة. شفاعة سيدتنا كلنا وآيات الإله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد، المسيح إلهنا الصالح، الكثير الروح، الكثير الرحمة، الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين والخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدى كل الخلاص لأجل موت بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة، سهل حياتنا، شلنا عن بصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا ملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل لاتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.

0: رقصاصي أوصي أوصي أوصي من قدوس قدوس قدوس خصم شاطر إنجيل معلمنا القديس مهدي لوقا بشير والتلميذ الطاهر بركته على جميعنا آمين.
1: الآن
0: الآن
1: يا
0: يا
1: سيدي
0: سيدي
1: تطلق
0: تطلق
1: عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناك قد أبصرت خلاصك الذي أعدته جميع الشعوب نورا تمجد في الأمم مجدا لشعبك إسرائيل.
0: والمجد إلهي دائما أبديا آمين.

الإفصالية واتصل عيد النوروز.

0: قديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتوخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، ليلة الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد،
1: يسوع المسيح،
0: ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس منقين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الضابط الكل، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الرب اله القوات كن معنا، لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا

واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الله يكون معكم. تعيشوا وتصلوا.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.